ليندري كوريون نحيرا تشي مسمك تاي سمك تاي جانغا لكيش كسول ميت تشي مسمك تاليا ريكوريون غاشنا ليارا اندي تشي ما نبي كاي ماست جامو لوكشين يا تشين استل جواما لوكشين غلي كيش كنا نيا سوكتا سي سوكتا سي كيتشونغا كانجي سينيليا سوكتا سيليا اش كيتشونغا كانجي سينيليا رينجي شوي تشكاتينشي راديو لا فوز دي نابو 88.5 اف ام كانغونا كانغونا راديو 88.5 اف ام. Chamananga, chamananga, rinjitaki kona wataki kona wa.